سلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش

قلبي وأغمن دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشهم نارك وتصحيني أغمن حيرة قلبي وأغمن دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشهم نارك وتصحيني من حيرة قلبي ومن دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشهم نارك.